0: اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا.
1: Intanto arriva un servizio cisti al 346-667-3263 e insomma ci segnalano dei controlli all'incrocio di Monpantero.
2: Quindi Valsusa, cisti.

مقنع بالصوت بالدفقات قلب. أنا شاب أنا شاب بمتكتك أصلي مرتب ببلاط ببلاط عم بس مطلق تنصيق تدخل على كفر عقاب بتجيش تفوت على مخيم نحكيش أسماء إذا حدا طلب بتجيش بتجيش تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش أسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صاروة حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لأنا فعلا جمعة ولا عمري كتب سم النار بتدور فيش دور أمك أنا سنة شوي الأسماء الروح فلاش يطلع بايع عبط في إيداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي

0: Questa era la dedica di Paola per Domenico. Domenico, speriamo tu sia riuscito ad ascoltarla e andiamo avanti con le ultime dediche.
1: Un saluto e una dedica a tutte le persone che si trovano recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino, a chiunque si ritrovi imprigionato o imprigionata in altre carceri, nei regimi speciali di alta sicurezza e 41 bis, e a tutte le persone che si trovano in qualsiasi altra forma private della propria libertà. Salam alaikum al dreri, ulel bnet, kenselmu alaikum bzef, kenselmu tkunu bekhair wa ala khair, u kenselmu alaikum bzef, zidu tsabru tma ldakhel, hna arfin bi anna aish l'adab l'khel, u barakin li muhim aish l'ansoriya, ماشي غير في الحبس، كاين اللي يعيشوا في الحبس وكاين اللي يعيشوا برا، داكشي اللي واقع في الساوطه في المغرب، واللي مدوزين الدراري دابا راه النفس راه بحال الحبس، راه كيشدوهم وكيعذبوهم وكيرجعوهم لبلادهم، وما باغيين غير يلقاو الحريه في شي بلاد اخرى ويعاونوا عائلاتهم. والمهم هنا معاهم ومعاكم انتم الداخل اللي صابرين تما الداخل هنا، واخا ما كتعرفوناش راه حنا كاينين معاكم، وكاين اللي كيفكر فيكم ديما. وما تنساوش بان راه كاين اللي برا كيدير اي حاجه اللي يمكن ليه، كنديروا اي حاجه اللي يمكن لينا باش نعاونوكم تما الداخل في اي حال. المهم كنحاولوا نديروا داكشي اللي يمكن لينا. كنسلموا عليكم وكنعاودوا لكم بان داكشي اللي واقع حتى لذاك الرابر والمهدي بلاك ويند، كنسلموا عليه بزاف حتى هو مشدود في المغرب، كان هو كاين في فرنسا، كان في مارسيو، وشدوه لداخل، شدوه في المغرب ملي رجع المغرب. والمهم كنسلموا عليه وغندوز لكم واحد الاغنيه ديالو، ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنسلموا اي واحد اللي كان مشدود في اي حبس، في الحبس ديال تورينو، في اي حبس اللي كان مشدود في التا سيكوريتسا، اللي كان مشدود في الكورانتون وبيس، كنسلموا عليكم كاملين بزاف. ونتمنى هاد الاغنيه تسمعوها، ونتمنى تكونوا قرابين على بعضياتكم، وراه ديما خاصكم تعرفوا بان الاسباب بان انتم تما الداخل راه اسباب الحكومه، هاد الحكومه وسبب العنصريه ديال هاد الحكومه وديال البوليس.
2: La vie est belle, maman. Hey, hey.